peine les joyer. On m'a trébiche. Al-Kurdish, Al-Kurdish, بعدنا بكرة هالكرديش نتمشى عدى أو نص انت بتحكي وأنا بغص نتمشى عدى أو